دلالي كدلي مكشكر ودني دواي واي لو العمود والله شبنا خاطري خدي كيكي صفقاتني مكتوب كشيرة بريكن هلا بلا ندرنج بزكابي بيجن خالق وعيسى ومولانا وقلكي نخوش شفر بحالة ولا جدل دي شفر

خفتنا منو ذي الدرية ذي كبار ذي سيران عزيز دل منو ما حسرت أزل سر من الكيفان بلن بسكنم أريق لي قندين وجيران هون يجمر قهدار بن

قداري مافي استرانا هنرمند عماد سليماني كوبريا چند مهان ديانا خاطر خوستي جاني خوش دهست داد بو يرك دل ايش راستي جي جايك جستراني ويه هري خوش حزار رحمة لقراوي به

0: عمي باري خوب دنواري ورزيشي ودرباري لستيكين كاس العالم يوكو دوهاتنا لستندنا برا قطر وبوسنا دا بوسنا زورا قطر خستن جام سسي بيك كندا وسويسرا سويسرا زورا كندا خست سسي بيك هروها هايتي ومغرب لهمباري هف لستنك ومغرب زورا يخست چار بددوان برازيل واسكتلندا برازيل زورا يبر سسي بصفر كوريا جنوبي بك جنوبي أفريقيا لريست انجام يك بصفر جبو جنوب أفريقيا مكسيك بجمهورية ألتشيك ببيراليست كو انجام سسي بصفر جبوي مكسيك.
1: دماتشن ایرو دجی آلمانیا لبرانبری اکوادور به ساعت 11 ایواریه کوراساو ساحل العاج دی ساده همان دمیده ساعت 11 بلیزن تونس و هولندا دیدیه پشتی ایواریه یابان و سوید دیدیه پشتی ایواریه ترکیه و امریکا و باراگوای و استرالیا جی و هر دو ساعت 5 صبح بلیزن.

0: حيني مجاري يج باجاري قامش لو ميباري خبدنا باجاري حسكي كو ده الويد ريجي جيناتور نهات بونا بي خستن جبار نقهاشتنا مخصصات واي مازوتي كو غرق بو درنجي شوي بيجهشتيا جا ويجهشت كو ده جيناتوري واي نك غرق ايرو وي روش وغر روشا نورمال وي جيناتوري واي بيكي وإجا تبي كو روجه كيه بس الويد ريجي او زحمتين بي خستنا جيناتور انجار بجاران كيلكي هيا دورين جادوي درباري ده روشه كي حبا كيلو بري خلقي قرا حسه كيلو حالا كاي استثنائي هيا هرتم آف ودبارة وايج يعني حبا كيلوي دري زحمت اجادو بيك جارجي كهربات هنو
1: اجاز هابون طاري وشف روشي قلكي زحمته دوي درباري ده جي هفكاري ما دلبرين موسى هفبينا كببريز محمد خميس بربرسي كوميتا يا مولداتان جيناتوران لحسكي بيك آني تداقالا روشا كاري جيناتوران كرو سدماكو سكيني نجي كاركتنا ام بيك بقودار بكن
2: يعطيكم العافية. محمد موسى خميس رئيس لجنة المولدات. مهام لجنة المولدات هي مراقبة عمل المولدات بما يخص التشغيل المولد حسب التوقيت كان صيفي أو كان شتوي. 8 ساعات احنا حاليا بالتوقيت الصيفي يبدأ التشغيل من الساعة 2 حتى الساعة 5 ومن الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلة. بالنسبة للتعاون مع مديرية المحروقات بتأمين مادة المازوت والتوقيت الصيفي في الفترة الأخيرة يعني حكي من 3 أيام وجاي صار في تقريبا أكثرية المولدات ما اشتغلت وذلك بسبب عدم توفر مادة المازوت. بالنسبة لليوم امبارح كان في تشغيل 20% من المولدات و 80% ما أجاها مستحقاتها من المازوت، ذلك بسبب عدم جلب المادة من الجهات المعنية هي القامشلي. بالنسبة لأحكي لكم أول شيء ساعتين عن التسعيرة، في عالم أو بعض أصحاب المولدات وهم نسبتهم قليلة يعني تقريبا ما تتجاوز 15 أو 20 مولدة قاموا برفع سعر الأمبير الخدمي 25. في احنا عندنا أنظمة وقوانين، في كمان تعميم بهذا الصدر، طلعنا تعميم انه لزيادة ضرب سعر الأمبير، يعني بمعنى انه اليوم اي مولدة مثلا اخذت ولنفترض 25,000 ضرب الزيادة 10,000 ضربناها بعدد الأمبيرات 500 أمبير صار المخالفة 5 مليون. بالنسبة لليوم يعني ما في مازوت وارد، في تنسيق بينه وبين ساتكوب على أساس اليوم الوارد يصل في ساعات متأخرة، يعني محتمل يصل 9 أو 10 بالليل. إن شاء الله غدا صباحا يتم توزيع المازوت وترجع تشتغل المولدات كالمعتاد، لكن هي فترة يعني الفترة هاي 3 أيام أو 4 أيام صار في خلل، أما قبل كانت أصحاب المولدات عم نوزع لهم المادة المازوت ب6 أيام وكان الأمور شغالة ومن أحسن ما يكون. اليوم محتمل أنه ما في تشغيل نهائيا. احنا في عندنا جروبات للمولدات، في حكينا مع اصحاب المولدات يعني اليوم اللي عنده مثلا ماده المازوت يعني يحاول يشغل يعني حسب الامكانيه يعني 2 3 4 اللي هو، ودققنا اكثر شيء فتره الظهيره بين الساعه 2 والساعة 5 لانه احنا يعني فصل صيف وحراره شديده. اما بالنسبه للامبيرات الحر يعني احنا صادرنا يعني قرار ساعه الامبير الحر ب$1 $1.25، يعني في حال اصحاب المولدات يعني كان مشغل 6 ساعات نضربها ب$1.25 يصير مثلا عندنا $7.50 بالاضافه الى ال15 الخدمي تصبح $9. في يعني وردت أسئلة كثيرة إنه أصحاب المولدات عم يرفعوا بدال خاصة الحر بدال الدولار وربع عم يرفعوه للدولارين، حاليا ما فيه الشيء هذا، وإحنا دورياتنا مستمرة وشغالة وأي تجاوز عم نخالف حسب الأنظمة والقوانين الموجودة عندنا. أما بالنسبة للدعم الخدمي ما زال الدعم موجود، لكن اليوم راح يجي المازوت إن شاء الله بكرة راح يتوزع وراح ترجع الأمور مثل ما كانت بالسابق وإن شاء الله أحسن. يعطيكم العافية.
1: اف بو گداره ما کریزا مازوتو که ربی خبردای حمو تفاصیل جیانه حیا کاری جنتوران که بره و حیا نهاجی هرم پید سکینی سالن دو درش کن به که ربه دمان جانب اما قلا که ربی و جنتور و پرزگری کانه کنم بره خوندن عموده جی لعموده جی هلبت ام بجن بار نبار لی آزور سر باره جنه که لباجار عموده تایبت لتاخ دبستانا بدیع خلو پیوندی برادیو آر تاره کر گازنی خو کر که جنتور لتاخ وان پی ناکه و ناکه و راستی
0: دوری نف مشکل هانی لتواهی باجارانه شبر که مازود که من مازود اره هاتی بوها کرن 88 سنت اما بوهای نای پیدا کرن و جشتی کف پرزگره که الکتریک الحمی باجارا چه و جه باجار عمو دیجی اولی ما سوار پشتی وی گازنا که هاتی کرن بره خداوی تاقه هانی تاقه بدیا خلو لوی داری که ناس کر به که هربشکنگی ده جموانه هاتی را پرسینک دناوا همولاتین تاقه ده چه کر می بهفدور گهداری بکن به پرزگره که هاتی
2: از لحارا شه اسماعیل میتوره میتوره میکاره به ای مدرسه بده خلویه میتوره ما 8 ساعتا روژید شغلین و 8 ساعتا زیده چه در باو پیش در باو دمیرینن هر جاری نیف ساعته و ساعت که و جار ناشفه دمیرینه هینا دی ساعتی چه نبوی درماره میتور و مران دیمینه یعنی کهربا ما تنوید که و دمیره کهربه تنهیه تشکی نظامی 8 ساعتا تجاری ندانه 5 ساعت 6 ساعت 4 ساعت زیده تر ندانه وف حالي ميه
3: امش حاره مدرسه بده خلوني خدي كهربتني نا زي ساعات كي بدين ويروك يساق قدبك خدي بشيف جيوروي وبروي جيوروي كامي شباب كرم جنو مازان عم بيري خدي ستينين حقي خدي ستينين خدي حقي ملت نادن حقي ما كملت حقي ما نادقيم خاصة مجار مري بدر بكر وقبد دين جي جانا جي قد دين ساعات الدين جي وشي ضعيف قاطعنا على حقي قاطع ضعيف فصل هنجي كهربا ضعيف مري هما مولدتنا بنشيتر اه مزبوط اه يعني تفيدا مولدان المتنين
2: شحرا بدي خلوه كهربا تني كهربا ساعات كيتي في ساعات قطياي جارنا جيرو كي دروج عصاق وكين هما فريق خد السين وكهربا عطو تني
4: ما لا مال جمد السابع دي خلوه والله كهربا ما نقل كي باشي يعني ساعات كي دين دو ساعات قطين وموتور خرابي ودي بيجا اميلو شي بكن وسلم هيمه شي بكن وجانا ايفاري تي قطادون وبروجي تي قطادون وانا ساعات تي كي كهربا بخش كاينه دانا جانا اي بمازوت خرابي وبي موتور نا شغل خرابوي هيك ما هي جو حبكي باشتر بي ام ناخذ تعذب كي خدي موتور تعذب كي ملتي دنيا قرب وهون بيزان جو قربوني شي خصي تاثير الانسان دك ودي حمزه بكش بلاي دنيا وابراي
0: افبو نرینن خلکه د دربارې کهربای وان یا لتاخه بده خلو شخوا حوالی مسوار پشتی کورا پرسین جم هم والاتیان گرد بری خودا شارداریه گل باشاری عموده لجم بشه قومیتای جنتوران لوی داری اما جوا پرسی که پرزگری چیه لسوار برسیو ندا جالیه یعنی تو برسیو جیره نه هم داین جالیه قومیتای جنتوران
1: بله ایجاد نوا قطبونا کهربه و کریزا مازوت هلبت افاد مینیه کجی پرزگری که انکو با تأثیر آوی هری زده تیسر هم والاتی او کسی که لور جیان دکه خیلی درد کفن دست و دنگ خواجی بلند دکن دا خواز دکن که روش باشتر ببه هنک سوک ببه دبیجن جیان اما قوتیومی ما دریه رسقی ما دست و نگیوی یادی ترون چه دکن بلا بکن جا هیوی اوه روش باشتر ببه راستی جی و ایدی ام داوی لوان چند مهن که به زحمتی درباس بوی هر ام دموسم دنجین ها

0: لكلك كهرباء ومازوت برزغريك واريشيا هاري زدائرو الدافريجي مخابن هرم دمو سمدنا موسم نيفتشو ما يتشند بلكي داويا ما هي بيدي موسم بالداويد بديانا لاراستيجيا اف اغرينكو زيفين خلكي دغريغلكي دلغرانه بارغرانه بخمبار بتبد ما توان دي منان دبينو او جوتكاريكو يعني تعبا خو خيضانا خو خوينا خو خسناوي عرديده وداويد شوتج يعني حسابك ظلام ورا بجري راسي دي داويا يعني جيب بهتر تشتكي نما يمروف ايدي بيجا قالك رودان تشيبونا قهداري ما قالك اقر بزافيين عردان وكاتيه طيب دفان روجين داوي دا لقون دواري باجاري قامشلو لقون دي قراصور نيف وقرديوان كو قالك زافي روبرين زيدي عرض البرخوا آنين راسي جبلي چند ام بيجن شواطين كل دفرين جور بجور بيك هاتنا
1: بلي دورين اشخواني تاني باجاري قامشلو قون دواري وي يعني هر باجاري كي لشواتك تشيبوي شواتا هري داویش باجاری عموده بری درو جابو لگوند هرم جموجی شواتک چه بو جا پرس دوی دره دی او تیما آگر کش چاوا تعاملی بوی آگری هانی ردی که چکارو خباتی دیکن یعنی شخو بریاوی موان کر میوان خواه مراکز خواه جه خواه دست نشان کرن جمرا یعنی هر باجار کنوانده کیوالی هبو نهاد یعنی دو موسم دست پیکر و آگر جی پیره دست پیکر راسی خلکی تخمینت کر کوئی سال و قیسی آگر هبه لی هر مکو موسم دست پیکر و بوی آگر جی بخواه دست پیکر پرس دیور دا یتی ما اگر کجی چاوا تعاملی وی آگری هانی ردی که اوی نقاش ما با پشتی وی سرانی لگل بریز حسین محمد بر پرس یتی ما اگر کجی البازار قامشلو

قالك خوش بو دستي وصاغ بدوري نوباري ناس قالك جست راني نحزدي كم قالك سباس شخوا قهداري ما أم الوابا قريان وكي كود اسبكا برامي دي جمعاني سر زمان دستي أبر وردو فير كريني يا سوريا بريا چند روجان هيا ما حفتيه كم اعتراف بشهادة بمري يه مريف بريا خوسر يه كل غوري صالي خوندني لغوري او دمجا كو تي كرن يا خوندني لباكور ورشلاتي سوريا كو بريارم جو خوندكارن منهاجين ريف بريا خوسر خوندنا يهن شهادات تعليمي يهن اساسي سانوي سالة حزار و بستو پنج و بستو شش و بستو شش و بستو حفتان يعني اي سال چو باي كسي كو خوندنا اي سال شهاداتي وام معترف بو وصالة بيجي اوي شهادة ومعترف با لغوري كو حكومت السوري اعترافي بيديك دهندري وان معايير اي معتمد لجم وزارة ابريارة هاني يكمين بريارة رسمية فرمية كو جالية دستة وزارة پروردو فير كرنا سوريا دردك با كو اعتراف بشهادة ريب بريا خسر دكا جدر جدما كو دست بكاري خو كريا يانجي خوندنا ويل دبرا باكور و رجلات سوريا او يكمين جارك و اعتراف بيديكا جبوي خوندكاران اف اعتراف بيكرين غلقه گرينجا و جبوه غلقه جه خو كيف خوشيه يا جا امي بيزي داتر ناز بكن جو خوندكاركي كو ويل غلمه با پشتي سترانه لستيديو

0: بس بيكي من هاجري ببريا خسرت خوندن أهلي وان ديتن إنه مستقبل جرتني بريا تيرافك إنه بيبي كرنو يشغى أيام رجيمة سوريا رجيمة بس فهش ويشتي يعني هشت كو بري خبدن من هاجي عربي بشتيه قدموا عند سر نهو بكالوريا حر بشتيه أنا ال للاسقية وطرتو سوان ويدر كي خوندنا خو بردوام تك
1: بلي شي ارنامات عجبو خوندكار عن شي وكي خوندكار خوستكي تچنا
0: خوستكي مو خوندكار از بهوي مش هم خوندكارا كو سر بنگه خو مينن اف 12 سال ما اف قيسه كد جبو بي زماني هاني داني ما گلك تکوشين ما گلك شهيد ما گلك تشت ما دانو قرباني شبو روشه كلو از بهوي مي که ام خوندکار سر بنگهی خوب مینن و ام زمانی خوب بهتر لپیش خن و ام بهتر خوش خلکی رو بدن خیانی کرن انو زمانی مهی
1: بله دو داویه ده تشتکی دن مجارن تو بخواز بالی بکشین لسر تشتک دو بالا تدهی تو بخواز بزیرم
0: ناست سپاس کم گلک
1: گلک سپاس جبو تو هاتنا تا خوندکار شیار احمد خوندکار زنگه رو جابا سال یکی بشی ورگری لگل مابو سپاس بو تا ساعتا تا خوش با
0: سپاس خوش.

0: ایمو هر ایمو گهداری ما مجاره که گله که خوش تایبتی جی با دارین گله که نزانم دارین ام مجار با تا تایبت گرینگه یا نه ده سالین در باس بوی ده پیاما چند سال نف چند سالین در باس بوی ام دبینین که خلق دوار خودی کرنوان حیوانات الیف ده گله که که بوی دوزه که مهم ده دنا و هر مالباته که ده وی حیوانی که خودی دکنشی وینا حسبین وکی حیوان وکی کسی که کبواره جیان ده که یعنی دناوه ده همی تقصوره و رسمی واده یم اگر ام مقارنه بکن بسال بره یعنی سال بره افتشته گله که کم بو گله که هجمار گله که کم ها بو که خلکه او حیوانات الیف خودی دکرن یکو خودی دکرن جیران و دوستا جیدمان عجمای دگون چاوا بی حیوانی هان خودی دکن هگر کتشته هر ایسان هگر از بحثا پسیگه بکن ایجا اف حيوانات أليف قل لك كد جوار وش خادي كرنا وارد به نتنا نبيشنا موان باش جوه بكن أمنا وق بتشاف أوي كوب حيوانات أليف هي كل كلان عند مين نعملوان بنارن دواري خوارنا وادا دواري المقاتبونا وان دواري تندرستيا وادا قل لك أكس هجر أز بحصا وق سوارات كل واتي كرن قل لك مستلزمات واهنم ججبو في كيجي هفكارا ما روسلين أوسي باري خدا بريز آدم محمد خودیه دکانه که فروتنا وان مستلزمات حیوانات الیف پیرف هف پیوینا بیچه کرکا زیده تیری خوام اقبال خلکل سر خودی کرنا وان حیواناتا چاوایی می پفدوره لیگوه داری بکن
1: يسعد أوقاتكم مستمعي راديو أرتا. مع زيادة اهتمام الناس بتربية الحيوانات الأليفة صار في إقبال أكبر على محلات بيع أكل ومستلزمات القطط والكلاب، واليوم معنا آدم محمد صاحب أحد هالمحلات بمدينة القامشلي ليحكي لنا أكثر عن طبيعة شغله وأهم المنتجات المطلوبة والصعوبات اللي بتواجهه بهالمجال. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، مبسوطين بزيارتكم.
1: بداية إمتى بلشتوا بهذا المشروع؟
2: بداية أنا اسمي آدم محمد، عندي معرض اكسسوارات حيوانات أليفة، اكسسوارات ومستلزمات بشكل عام. بلشنا انا طبعا بلشت من شي 8 سنين اللي صار عندي خبره، صار تقريبا سنه فتحت المعرض. كان فرعنا الاول السعد بطلعت هلاليه.
1: شو الاشياء اللي بتوفروها بهذا المحل؟
2: هلا الاشياء المتوفره من جهه الاكل دراي فود، معلبات، شوربات، مكافآت، لحومات مجففه وهالشغلات يعني بشكل عام.
1: شو أكثر المنتجات اللي عليها طلب من قبل الزبائن؟
2: هلا كل المنتجات عليها طلب، كألعاب، أكل، كأكسسوارات للزينة ولهالشغلات، كعطورات لتنظيف، مواد التنظيف بشكل عام للحيوانات الأليفة يعني.
1: هل لاحظتوا زيادة بعدد الأشخاص اللي عم يربوا مؤخرا قطط وكلاب عنهم بالمنطقة؟
2: طبعا مع مرور الوقت بيزيد وعم يصير تطور يعني مثل هلا وقبل 8 سنين مو نفس الشيء يعني. هلا تقريبا 75% أو 85% من الشعب عم يربوا.
1: شو أنواع الأكل المتوفرة عندكم الحيوانات الأليفة هون بالمحل؟
2: الحيوانات الأليفة الأكل موجودة عندنا دراي فود موني للمكافآت، دراي فود بيس بيت، دراي فود هابي، كمعلبات، معلبات بيرفكت، معلبات بيتكو، بروشوز، لاينسين، كتير أنواع. كمكافآت كمان في أنواع منهم مثل مكافآت عشتار.
1: كيف بيختاروا الزبائن الأكل المناسب لحيواناتهم الأليفة؟
2: هلا الاكل المناسب على رغبه الحيوان، كمان الحيوان فيه ياكل طبيعه الحيوان ما ياكل كل شيء، عنده شيء محدد. الزبون اللي عنده خبره مربي من قبل هو يجي يشيل الشيء اللي يطلبه يلزمه هو يجي يشيل، واللي ما عنده خبره جديد يربي نحن نقترح عليه مثلا في هالاكل هالنوع لهالعمر. طبعا العمر كمان في له انواع محدده للاكل، مثلا من عمر شهرين لست شهور نوع معين، ومن ست شهور لفوق كمان لمرحله البلوغ يعني انواع معينه كمان.
1: شو اكثر الاسئله او الاستفسارات اللي بيسالوها الزبائن لما بيجوا لعندكم على المحل؟
2: للأسئلة الزبائن يجي مثلا هالأكل يصير لقطتنا يضر أو لا، يصير تسمم أو لا، بشكل عام يعني هالشغلات.
1: هل بتواجهوا صعوبات بتأمين البضاعة وخاصة يعني بارتفاع الدولار والأسعار مؤخرا هون عنا؟
2: طبعا هالشي أكيد هالفترة الأخيرة صار صعوبة كتير، يعني تطلب البضاعة ما تعرف إمتى يوصلك، 10 أيام، شهر، شهرين، حسب تصدير يعني.
1: شو النصائح اللي بتقدموها للي عم يربي قطط وكلاب جديدة؟
2: هلأ اللي عم يربي قطط وكلاب جديدة، النصيحة الأولى القطط والكلاب مو لعب للولاد الصغار، إنه يهتموا فيهم لأنه هذا كمان حيوان وروح يعني حرام هالشي، ويعطون إنه تربية كاملة متكاملة ويهتموا فيهم كتير كويس. يعني هذا حيوان مو للعب.
1: كيف إقبال الناس على هالشي؟
2: هلا إقبال الناس بشكل عام بهالفترة الأخيرة ازداد كتير عن قبل زمان.
1: شو طموحاتكم أو شو خططكم المستقبلية لحتى توسعوا أكثر هذا المشروع؟
2: هلا خططنا إنه البلد يصير فيه تطور، وهذا الحيوان إنه ما يضل بالشوارع عم يضربون أولاد، فنحن نتمنى من العالم إنه ينتبهوا لهالشي وينصحوا أولادنا إنه هالشي خطأ.
1: هيك منكون وصلنا لنهاية لقائنا، شكرا كتير لك على هالمعلومات، ضل بخير.
0: بله گهدار ما ابو هفته بین افکار ما روسلین لگل آدم خودی دکان آفروتنا مستلزمات حیوانات الیف گل که خلق بنا یعنی حزدی کن کوان حیوانان خودی بکن کامیان سران که جمع دارین و می بگرد.

بك وعوانا فادش من آخر أببه مالا بك وعوانا فادش من آخر أببه قشتن برا دور باش برا لو لو لو برا ويهزا رحمة براية من اللي تبع جي خوضايا اخوة بهيمة جنة فردوس جي تبع اس قربانا خوضايا بماك

اخنو برا كلا تجدل مدرناي وهتا صاف بملدار في دنيا لو برا لو برا كلا تجدل مدرناي وهتا صاف بملدار في دنيا لو برا قوتنا دايكا مهينا لبيرا منا مراد مراد خوازا بك ومراد وتبدا بجيب بك از ايشا كسي جوان بينم و بچاوه سره خوازا روك زارو كيو ببينم ليش بيشم ضايا نبدست يا ونبدست منا قوم بدست مدر كتالو برا من ايج عمره خبدا عمره تدرش كرالو آخ آخ آخ آخ من ايج عمره خبدا عمره تدرش

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي بلي كبليكي وبركة بالوغري مالا بيتشونا سزيارة شيخة دي مغلوبة شيخة.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شالو شافكيين وكشكي بجي لابكو دينو حكات بيه وليه بفاز

بريخ رمشو يسعد مساكن مستمعينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو آرتا بمدينة القامشلي على موجة 99.5. بريخ رمشو بشينو بشلومو أبخو شومو رحيمد آرتا اف ام بتحرستو حثتو من فرس قولو رحيمو آرتا اف ام معكن على المايك والكنترول داني صليبا.

شنو بشرمو أبخو شو مارحيمة دقارتا إف إم شو مارحيمة أديو ما مشعريلا إعيتو سرييتو أرثوذكسيتو محتفلو أو دمينا متذكرو وصومو دشليحي أو اللي أحنا كمينا لديسا وصومو د فتروس وصومو اطفالوس قي يعيتو سرييتو كو محتفلو ودمينا بو صومانو بثرميني كيتو وعد عيدو ودخرانو دتري دمينا دتري شليحاني ومن مني الطقوس اللي كون دمينا ابو عد عيدانو وخلال فترة دو صومو معلوماني وإيمود عنوثو عالو ميدانو كولا اقميدين على اديو ما بيتحرس ليدان فوشو عمينا

بشين وبشنومو أبخو نقحلي توشو مع الحميد أرطائف إم خدمة مولان يوم تحمشو أديوما بشعري لائعي تو سريي تو محتفلو بصومو دشليحي أو كو محتي إشمي نقلاوثي وصومو تفترس وفولوس طبعا هي هانو صومو يعيتو دمينا يعيتو أرثوذكسيتو مدن حيتو كوم احتفلو ايبي طبعا دمينا بو تقليد بيزنطي وصومو كم شاري بيومتري اللي تبثر كوثي مو فنطي قصي يعني يومتري اللي بثر موعده موعد عيدو دور الشيش أما أقباط وإي سرييتو بعاتقتو كوم احتفلوا إيبي بأول دمينا يومتري بثر مو فنطي قصي طبعا كوم اختلف مي عيتو اللي عيتو كيت نوشي دمينا كوسيميلي تشعو عسري يومي طبعا ميدينا اشمو مودعونوثو بومكثب زبنو علو عد عيدانو

بحسب ما كميلا. فإيه تشعيثكم أنه هنه إنقا يعني مشار اللي محضر روحية لو عاد عيدو شو بقونو لي لي دمينا لي سبرثو دوم قليان لي لي كرازة يعني أول ما يدي مشار اللي بصومو و إيستوثو لجن آلوه وروحو قاديشو مقولي بكرازة. طبعا كو حزينة ديسا بو بونجليان أي دربو أفري شوية الفريسيين إنقا من تاقدي أشلي حي أنه هني لكو صيمي فامورانا شو عمشي حب حسب دوك ثوق قادي شو مرلي وا منو قيكوي ودمينا وأهل دوك دوحثنو صيمي وحزني ما دام أوحثنو هيش بينو ثيو إيه لوك دو ثيو مو إنقا أوحثنو نوفق من بينو ثي أو دمينا سولق ليش مايو إن قرايو قداري كلية صومي داري صومي. طبعا بهانا بحسب إيه عيتو الدروما عيتو قافلو قويتو وصومانو موجودو هيش مي يومي دبابة ليون قامويو بشاتود أربعمو وحاوشتي يعني بحسب ده الدراسات اللي هون ممكن قعدوا بوغرب وصومانو دمينا اشمو طعلي طبعا وصومو دشليحو شبقونو ممكن لاتيو مصومي رابي او يعني دمينا اساسيه او يعني لا تاخذوا صومو دو عد عيدو رابو او صومو دو ضاف عليه الو ديسا ابو صومانو يعني بختص صومي احريني كولي كو امهمني كو كولن مو مكلو دو بصرو دباعي دو حلو دي جويتو دهاني كولي يعني دمينا قسم ما ارثوذكس كمين وحتى يعني يفضل انه نونستي لخلينا وكيت قسم ديسا يعني كخلي دمينا انه

بشينو بشمو أبخو نقحلت وشمو الحيمة دا أرطا إف إم شمو الحيمة إشمو مشغولين أحنا دمينا علي عيتايدا سرييتو طبعا خدمة مولان أقباطكو كمشار نبو يومانو مي أول يومتري بثر مي فمطي قصتي وأحنا إي عيتو سرييتو هي ستي أول ميدي هو خصيموا مي دمينا أول تري بثر مو دمينا مي عنصرة أو مو فمطي قصتي إلو مجلس حمص اللي دمينا مجتمعي وإيبي بيشاتو ألفو وشاعمو وإشتو أربعي محدد دي ويومو إنه هي تويمي إشتو عسري بويرحو إيعيتو مارونويتو ديسا قاصرلا دمينا وصومانو وإيعيتو مارونويتو يعني دمينا بشكل أو بآخر هني سريويو كميوة هني أنه مشاري ديسة أو صومو ديومتري أول تري اللي كوثي بثرمي فمطي قصتي إلو دمينا بو قرن اشتحصر أما وارني صايمي تليفي يومي دمينا بغلبة ما مناطق يعني وبيشاتود ألف وحمشمو وثمانيو تشعي سمي واخد سينودس ترلي انه أصمو توي أربح صر يومي مشاري بحمشح صر بو يرحو وبثر بي بو مجمع أحرينو اللي هايوا بلبنون بيشاتود ألفو وشوعمو اشتو تليثي مختصري أصمو أربع يومي مو يومو تحمشو عسري حزيران طبعا احنا بي عيتو سرييتو أرثوذكسيتو خدمة مرلان كوسيمينا ديسا وبثر مينا كوي قروب وعلو قروب وعلو هويو بي بدمينا بعيد أو في كلية كوي التراتيل خاصة بو ميدانو و كوي دمينا يعني ذبيحة كاملة بمناسبة دو عيدانو طبعا يعني احنا خدعيتو سرييتو أترش ليحاني كنت دكثو ربثو غلبة بهيمونوثو لأنه خدنا كمينا خدمة كمينة بي ترتيلة دعال طرعيك عيتو شيمعون شي تيستو وفولوس أردخلو يعني فطروس هي وأساس دي عيتو لأنه موراني شو مشيحو مرليلي وأنه هت كتوبة إيه صخرة اللي يقبولينو على إيه

وهو خستيش ومع رحيمه يكون معطينا لي حريتو دي تحرستو قديمه. وهيك كمان مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. لقانا بده يجدد الاسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجه 99.5. كان معكم على المايك والكنترول داني صليبه. كونوا بخير.

بالخام شو بشينو بشلومو أبخو شو مرحيمي دقارتا اف ايم. يسعد مساكن مستمعينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5. بشينو بشلومو أبخو شو مرحيمي دقارتا اف ايم تحرستو حثو ديدا مفرسقو لرحيمو ديدا أرتا اف ايم. معكنا على المايك داني صليبا.

دل دیار دی بوخاتر وزات ما دی نازک دل دیار دی بوخاتر وزات ما اجما دورا حزدكم لا اسمار كيف كشت ما بوم اسيرة افي نالي تكزنا بجيش ما اجما دورا حزدكم لا اسمار كيف كشت ما بوم اسيرة افي نالي تكزنا بجيش ما بوم اسيرة افي

إيرو جدست حسنا حبيب سرقشت أو حيران ماز من عشق محبت بون نصيب سوداي سرقردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلب موداكرن نورا جراوان داكرن موصاي عمران ماز قلزم بحرين دهفتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

كادر عدل اخرى وزبادكم دبيجم تالي ليلة تالية مال خرابة ولا تحرب زي بيازي خالصي مخلصي بيت الاميني تكعالي لا نادو نهيم زال برنافة تلاكتن الباد لامدي ساتية برشاريني مال خرابة ولا تكعالي تيا فاسبة لقارجي تشافة مسكني انا زانب تقيزي وانا زانب تبوكي انا زانب تجنبية سردب ولا في تيب خالي ويصار صالة حفتا وحيشتا يا دلا مكتت شمات يا خشم بلا شاري لا مال خرابي حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبال.

ربي يا قربان سبي يا وزاد شو مالا باب تالي يا خمي واني ربي يا حيران سبي يا وزاد شو مالا باب تالي يا خمي واني منا هسيرا ببوكا افضل البرقل كانوا باجا من افس بجو خرا كرغو

حماري شقي دوري ويشان اقول كيفي في بنمان تيا واسكرم فبقل فبقى سري داران وكلمة تيا واسكرم قالكي قال الزماي سيو سيزار الظاكر دفي مدان مان تيا واسكرم ماسكي جماسي قولا خللو عبد الرحمن كرباب دنيا تيا واسكرم بري مداي سرا بدنا ديار بكراشد الشار شامير قحمد الشقاش قالوا بقال الدورة بدني حنمار خراب للتمامة تسفروتم بتوقع

بشاوت وخوش مسخيتر كاري غزال عدري ممنتكو مسخيتر بشاوت وخوش مسخيتر سرمسا قاجري سرمسا قاجوني بشاوت الحمر من فيضا فيضا خبر ضاي فراتي بلجو قاشد من رفيقي كانو ترسي قميشيا خضا سر لسيني عربا من دفتر الزمان من قلن من حافظ قرآن لول جامية ديار بكر سري سبع عيدا قربان ودج خراد خن من وزبرة لبيالي والد قلبنا فل بفل طاقم سنمر بكار غزال دقانا واجو تزم مقام مقابا بالو خيالا خن برداشت رفي رفي عالمتا نفسان ديش قرآن آبي الله أكبر.

جاني تريا ورز خرغ وخوفاني تيه مالا مشوداني كوني لاوكي خلقين قتند نارداداني عربي كوري نمالا مكري تزاني تكري تزاني تيه بسر القاشي شالي مسكني واقاب البليل روكي قرعان المراد خوني بچنو شار زماني ازي حير مام ازي بسر قنزانا بتزازاي تكرماني تو عربي مال خرابي تتركي ديسات روما واني انا زانب تكرماني وزي باكم بيشم وري انا زانب تدملي وزي بزازاكي بيم كينام بي انا زانب تعربي وزي بيشم تال وري انا زانب تتركي ايستم بوليه ازي بسر مقام كي قران باكم

قولي غزالة بلا ممند وسبية سجاري السبية استركار وعسمانة شما وني قبية من قولي غزالة لخيمة بن بريد قريالة يومي كلموك قلب قلية بسونا قسمع ومالكا قيزوب وكتيدات نيمنا عاشق جوي مالا خرابية بقراش بدوري منا خانك جخانا دلا وشريب توزي بن بزبرو زبارية او مالك عقيد بوكته ضاحي دخاز برا مال شوان وقابانه قنجاب عين اليقين وري تشكدر خالب دي قال قال قوتنه دا قتنه لا مالا وشوان وقابانه شما عقيد بوكته ضاحي دشكله كونه باب عبد الحميد آوائي لخيمه بن بريه بچيته بپرده بمسينه بقمقم بقحوه سمده شعب قدات مدائما شور ومشور حزر حبدن بيجه من حسين فاري